0: the world is ending. Had to catch a flight straight out of London.
1: شطور بس عشان صبور كله هنا معني بضل الأمور مش الدرجة دي بطالب أفوز كله هنا بيخزي شوف الأمور.